ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد

0: أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.

فضل إلى نهايات تمام حمل. فلما استند بحضر بإذن رب الخلق وضعت الحبيب وضعت

0: agar insya Allah nanti di akhirat kita Allah Rasulullah mengenal kita dengan banyaknya kita bersalawat kepadanya dan mengenal kita dengan akhlak yang baik yang kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, hadza wallahu ta'ala a'la wa a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hadirin kaum muslimin dan muslimah, untuk keberkahan acara pada malam hari ini, marilah kita berdoa bersama. Doa akan dipimpin langsung oleh Al-Mukarram Ustaz Dr. K. Haji Ahmad Slamet Ibnu Syam LC.MA. Kepada beliau kami persilahkan.
2: Sallu ala tabibi qulubina Muhammad, sallu ala syafi'i dhunubina Muhammad, صلوا على قرة أعيننا محمد اللهم صل وسلم وبارك لحضرة حبيبنا الأعظم سيدنا الأكرم شمس النبيين وقمر المرسلين سيدنا وقرة أعيننا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وآل كل وصحب كل أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين آمين يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم ورضي الله تعالى عن سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار والبصائر وضيائها وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع الذنوب والسيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها علانيتها وسرها أولها وآخرها. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا واغفر لجميع من له حق علينا واغفر لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا مجيب الدعوات. يا الله ampuni dosa-dosa kami, ampuni dosa kedua orang tua kami, ampuni dosa istri kami, suami kami, anak-anak kami, keluarga besar kami, ampuni dosa-dosa seluruh masyarakat Tarakan, seluruh masyarakat Kalimantan Utara, ampuni dosa-dosa seluruh masyarakat Indonesia, ampuni dosa-dosa kaum muslimin dan muslimat, kaum mukminin dan mukminat yang hidup maupun yang sudah wafat dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Ya Allah, semua yang hadir di tempat ini, ya Allah, jangan biarkan keluar dari tempat ini kecuali telah Engkau ampuni dosa-dosanya. Jangan biarkan Engkau keluarkan mereka dari tempat ini kecuali telah Engkau penuhi hajat-hajatnya, kecuali telah Engkau sembuhkan penyakit-penyakitnya, kecuali telah Engkau lunasi hutang-hutangnya, kecuali Engkau telah mudahi urusan-urusannya. Ya Karim, ya Mannanu, ya Rahman, di momen yang mulia ini, ya Rab, ya Allah, ya Karim, jadikan momen ini momen untuk meningkatkan iman dan takwa kita, kecintaan kita kepada-Mu dan kepada Rasul-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikan kami hamba-hamba-Mu yang mengikuti sunnah-sunnah Nabi-Mu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Engkau kumpulkan kami di tempat yang mulia ini, kumpulkan kami nanti bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga Firdaus. Perkenankan kami minum dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung dihidangkan kepada kita semuanya, ya Allah, sehingga kami tidak akan lagi pernah merasa kehausan. Birahmatika ya arhamar rahimin. Dosa kami begitu banyak, ya Allah, tanpa ampunan-Mu kami termasuk orang